وعطرها يبقى إذا مست أيادي، وكف المصطفى كالورد نادي، وعطرها يبقى

على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك. فوثق اللهم رابطتها وأدم مدها وأهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها.